أفجر طاقاتي I don't know if I can slow أفجر ألحاني في راسي I'm about to blow أعتنق عقلية راسي توا years ago بالإلهام مليت في راسي so I've told you so

إخراجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامع بالسر مكتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابع

مازال باق لم أخرجه لكي ينصرف، لن أعترف لن أقبل بالظلم، ما لم ظالم لم ينقرض، كم أحترم إصراري كم أعطاني شيئا مختلف، لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض، وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث، بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.